فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله.

0: وسلم ورد عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وله ما بعده. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا عزيز يا كريم يا الله أمبني kami yang banyak dosa, maafkan kami yang banyak salah ya Allah, sadarkan kami yang belum sadar ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat binatang ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan ya Allah, mudahkan yang susah, lapangkan yang sempit, sembuhkan yang sakit, bebaskan kami yang punya hutang ya Allah, bebaskan kami dari hutang ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami ya Allah. Jangan engkau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses dunia akhirat ya Allah. Mudah dunia akhirat, kaya jaya dunia akhirat ya Allah, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga-Mu ya Allah. Beri hidayah presiden kami ya Allah, beri hidayah menteri-menteri kami ya Allah, beri hidayah dewan-dewan kami ya Allah, beri hidayah jaksa hakim kami ya Allah, beri hidayah TNI Polri kami ya Allah, beri hidayah pimpinan-pemimpin pejabat kami ya Allah, beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.

istaqimu i'tadilu wa tarassu rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: Ibadah solat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya solat itu